أحسن يا أبي سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ لكي يؤنس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذ غاب سكانها. كن قويا كشدك واصعد معي تلة سنديان الأخيرة. فاصمد معي لنعود. متى يا أبي؟ غدا، ربما بعد يومين يا بني. Thank you.

a satin chair. Good evening, everyone. My name is Suhaib Zinda. I'm a lecturer of Arabic at Tufts. And the poem is not, don't look for it, it's not there, but someone must read it. Because it's one of the most known poems for Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيولد بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب أبي من أسرة المحراث

لا من سادة النجبي وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب سجل أنا عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا

0: بس تطلب الهويه تبعتي
1: يعرف
0: بتطلع على القوميه عربي وتبدا معاملتك غير شكل. اخذوا كل اراضينا صدروها
2: ما خلص.
0: ضل عندنا شويه اراضي لسه اليوم عاملين بيصدروا لنا اياها. الارض بعيد عني مثل هون الشجره هاي ممنوع اقعد عليها.
3: انا ما امر ممنوع اقعد عنها.
1: ليه
3: خطر عن الدوله.
4: شو
5: أنا اسمي منى وكتير مبسوطة لأني شفتكم.
6: من كم عمرك؟
2: أنا 19.
5: 19؟ شو اسمك؟
7: عمرك أنت؟
5: أنا شو اسمك؟
2: 17 زي
5: عمرك؟
6: شاطرين إحنا
5: 14 أحسن. عشان ينسونا فلسطين شو عم بيقولوا عنا؟ امشي نسافركم على كندا، سافركم على
8: بدها عيشة عايشين مثلنا بشتيلة. يعني عيش ما بعرف هلا عم بخبروني انه ما في ماي ما في كهرباء
2: صح
8: هيك نحن هيك بشتي
2: بعدين نحن يعني انتو هيكو بتتفرجوا على فلسطين ال 48 احنا زي بتقدر تقولي حاصرونا في مخيمات وممنوع نروح على القدس وممنوع نروح على بلادي اللي 48
8: نحن ممنوع الشغل للفلسطيني ممنوع يتحرك الفلسطيني مقيد يعني حرام
9: كلنا إخوة بنحب الإيمان نحن شباب نشبعنا فلسطيني انت بيتك انت خير وين ما كنت وين ما تكون نمر هذا الصبح السويد تشعر الأمر